0: مساكم خير ومحبة أحبة المستمعين عبر أثير توتر بلو على الموجة 98.5 أف أم مني أنا على العوادي أجمل تحية.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا إن شاء الله تكون تنال إعجابكم.
2: عقود جديدة.

أحلى صباح مع راديو 2000 FM أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400 صباح مع راديو 2000 FM أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين ولإعلاناتكم عبر أثير

الدكتور علاء العوادي العالم الروحاني المتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس للاتصال سيدني 0400 44 9000

0: AK Auto Center لا تدور ولا تحتار في مركز واحد لجميع احتياجاتك من صيانة ميكانيكية سماش ريبيرز وديتايلينج تبديل كمان إطارات مع غسيل سيارتك للحجز والمواعيد الاتصال بالسيد علي الخفاجي على الرقم 04101-03776 وعلى العنوان 525 Shepherd Road, Bankstown, AK Auto Center, تبخل برعاية البرامج العربية.
1: أحبائي تابونا عبر إذاعة 2000 FM سيدني أستراليا. وليد توفى.

0: قابلتك قبل ما قابل حد يا ريت مشوار عمرنا يتمد
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان
0: ما كانش امل في حياتي تهد ما كانش الدمع جرح لي الخد
1: ما كنتش هعرف احزان احزان احزان
2: not all hybrids

0: سافي سلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتسكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400449000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

أحلى صباح مع راديو جوزاتنز أف أم. أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين. ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية جوزاتنز أف أم، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله على أن نلتقي بكم قريبا بإذن الله. أحبتي مني على العوادي أجمل تحية وإلى الملتقى.
1: تحية كبيرة ومع السلامة.

0: 98.5 2000 FM.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letsstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800 181 227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: 2000 station sponsor.